وعظامة، إيدين دودروك نسمور جيفية براك إبياسو كت إسوشتو كتو روزو فلامك